إلى الصميم، فلم أجد فرسا وفرسانا، وأسلمنا الرحيل إلى الرحيل. لا أرى بلدا هناك ولا أرى أحدا.

والأرض أكبر من خيام الأنبياء، ولا أرى بلدا ورائي، لا أرى أحدا أمامي، هذا زحام قاحل والخطو قبل الدرب، لكن المدى يتطاول لإني بعادات وقلبي.